دحري قطري اتيا دارش بسبات مليلو كلو ككم بروتوكولو تقميتلو ككم سلطانو سمنا زي تتحفو كارت عبقى كرمينالو سمي تتحفو للي كوف بلكو زي تحزلي بوتا عبنا يمود داتا من برنبرا كأيح كوخوب عرماز اللووو نايهوغر عزي فولوي مذكرتها تراز عقب كرمينا زي نبرا سليات قميتلو زي تكخساب يلن كراباتا زي أسرون يلن كل خكم عرمات حاني غالا بلوتي بزحيو عفرو مخان جح مخامن واح بزي كراباتا درت كان في حكا شو قد كات عطيكا كرع رأ مبال زي ممشات زي محصاب حاتير إلو كاكي كام تشاقير كات إلت إل مبال بحفشا بروتوكول زي محلون زي مكبارن كم سوراوي مخان زر آلو زبن زبك عي مسل سنسرعات سفين اللو سورانات عالي اللو زولو دو خمان كيسان بچم بزوحات سبات سرعات زي مهلاو زنافقو ميسانو نيم عبي نايهو غازي ودوباو قرص زر ايشار تزرگي هلو كالوت بزوحات نايك زي سريداتاتن چار تاتون تزرگي حمالو بزوح كزي زعرن زحاتتا مدلوات مخانو واستبالكو سقاب زدقو ودات زتحاسب اللو ميمسل هندبت نابتيا داراش زوتو معطوهو تخفتا قواد ليك امنبر اتوو كلو سب ككاب زنوبرو حف بلا كما يوعلكم قوادوش قف بلو قف بلو بمبال تأوكي برونا كالتفهم قف بلو تسألي مولو قدان حساس سمايو كامتشا مس سعدا قن تسألي من تبتعب زلوو كرباتات خدينو منبرو موق في الشيختا ابقزهم دس كم زولو ميرئي قز حالا في خاري خاحدر زبلو بهيل تزبلني كل سب في شخشخ يبل عنون في الشغبالكم حكيو أبزوريا سلطان زلو سبات تمساسا لي بحري ويلمدي يمع بليوم كبهال يأنت نسر زمسلا انتم كاب قودا قدن نبزن نبتن اندابلا خده سسانا جمرا تحت النوم نقرات انتو من نايزي تسعر نتمنفسو من نيقاردو اتوم سباي حون ماين محسن تسليم نبرن كلو يخونوو انكتري ام قلة امنت اب نفس خايح درولكا قواد ليك امنبر كنجمر نخلينا نهوغا ازي وانا صحافي تزارو كبي بقزوم اسنانوم عينوم مسبرح رؤسوم نهيل بنا امرون كون اسحاب بحبار الزحكو زلو مصو كزارو كلو خمان يسحكو نفيدالات بفلاي هو بغوا زمساسلا افكي سومر مصوبن نن فيدل مو ابزو خونه بوتا يمسخوا تعتاي لعي دحري مبال مسجمركم عم حارنيا خردان جميرو لو يوم زبلو وازا يساون منيو حدا غزي زعللونا وازا يرساني حدا ازاونتي نبرو ترف غزا بيت بيت توريسوم ب 75 قبلي كيدومكم زغبو سوس عامتاي بيلوم نيرو عب سمانان حدن كان بحدش قبلي كيدوم كمزغبو حجون سوس عامتاي بيلون تزارو ناي قبلي شوم وا ابوي انت شودوش عامت دا انا بيعترفكم مش بولو انت شودوش عامت اي تقصر زودي انا عينبركون بولو وي بحال سيحيو مسح عفوتو او كدادنا كمناتو ما كدادنا متشم ابزو خونه بوتا يلن كاب صغرو رؤسوم سغاب صفر اغروم صغرو كوي بولو اراغز ابزو بزحو مغدي سعري يبو كلني يوم زغلو بنفسوم كلا غزو بنفس خاخت لا غز مخال صغايو حما اغات ام خوينو مبزحتنا خمس زع مسلو صغاي تعدلنا سغاب كنتي عبي كون بزحو خاب خمسه يحلفوني منفسوم جن كاب ناي من من اسين اسو من اسي مخان بعدمت رايه كونن زقن منفسناون ابغمت كاتو لوو نخلو ناتس يوم زبلو نعم كلو ناتسيو دوم ناتس

ناي كالوت ندعي أنا قلنا بسميت أتخو ملا عسب النتيان فتفتأ يا إنتي نبعات قوزرا باتين مدري خامم ساد زتال على مذكرتا محاس كمانا قواريز نبوركو بتوم سبعي بزي زخونا مذكرتا بغالاتهم منكزاروون كلو كالات كمي يموصولهم حساباتهم كمي كمزوحز كل جزيز قرمني كابتت صحفت عوف زنبو انتيني روو كل جزي بغالاتهم تززاروو بغالاتو منك تزاربو من النتون قوليه يوزرق يسحبكا شعبو سميئت كهلا علوو فولو يتوهبو حدا قزي عبشعن شعاد تميتن سبعان شوعاد تن حدا مينستر تزاربو زربا زكيرا انتاين يروزوم سبعي كل قزي تحوف من باب قديفوم بغالوم تزاربو بغالوم كتزاربون كلو ساقاماتنان تسفاتاتنان قوليهو من رأيوني تسألم عنكو قويم زبالا زربا تذكرني أتي مينستر جن لومي يابحا غريلن قوبا إنكم ورعو بزوح جزيري رئي يوم اللغم ناي كلو سبزربا بهداءاتن تصمونان ناي مسمع تهو بولوهم كم قمتي بمسمع بزوح نقر أبحا تير جزيري نخمعرو حقزوامي ناي سبات حساب مسمع أيسل كومنيو كايدي ناي تقوبا إيه ترديقها ناوستاني زباك حسابات ناي مقرب كألوتهم دبما زقرميو نگرات میخوان این موزه تو بولو بذار وو گلوسون کن انتانه کابلیک آمده اقتصادین کالوت اسپرتات نل علیم نت حقی کنزلاتم تجز بلو هب عبیلن کنزر آخوم کالوت هو ونالو دخیمت بالکل عمزج بر علتامیلن صحیح زنگو عمت خوین وای فلت نی جن یسرحو نقليلن كبيدن قدين بمعرين دلواتي قبرو حنساب حنساب عبزرزرني قديات حلالي خوم كيترفو يزفر حلوم عبوان كينات سومال تيهي تخوت بوري ايهم نيره دخيمة زيبل إسان 14 ساعت كسر دلوب زغونا من إسي مرحيزنا كلاتنا خمناتون تنسرح نزاو ابتيقن دماء مسكين هاجر عباي مبزحنايا زبل حساب حاديرون نيرو قنا مبزحتنا صراحة يكونن زقدمنا نخلوت نيزقات أما جيقات تحتت مقارنبر قدي هاجر نحلي ويون وحدات سبات قدي كخووني قبونيو بتوم سبعي مدرقوم كتصلو حما عجانا خوينو كساب هجي بحدا إدنا فرازا بتحدا دما برت محاز خوينو يسانيو جناخل زتبقسنا دو علاما أبزام دري سوشاليستاوي سرعة مهنات سلزغونة زي تحتتنا يو مسوات النت كن في الزمينة نازو فراغ الحنسزن كن الدارون دعال حد عامتي وسيدولنا من الباتون اتزنو حقزي يزو سدلنا خبيل سعر زحاتتنا وفران ترلو ازنا حجيو كابنا يقدم حجيو وفراتاتنا بزوحت ومقروطات وسيدنا لنا كابزينا حجون نمتائيك نمهارينا سورا زيو دعات مرتيو بلو قلق قل لسب والفنا يمتقع عالو ودي حدا خبرنا سلزة طاقة كلاتنا طاقينا حدا حالي أمو قانا وادوش مستباه لغاما متقع قدومو أبقزي مناب ساعتون بقوبو متقع بسلة النقحاتي حاتتيو كم لموت تحت النازع سرو في الشغتاز ملعو قزقون مدرو أم قدسلو الزينا ارتراخف لهاقر كلان تناو فراغ يحكو خب زتا حنزاتان زتا دالون عبنای ایساپاکو معکلای کمیته ابزکایلو کالای تقلال اخیبا نای سمین تگت سلتی بزملکت زحلفنا یو سانیتات مرکوس بمگواریو اتنو سانیتات کتغسانی نتنو سانیتات هم ببون نای ایساپاکو معکلای کمیته ابکالای تقلال یو اخیبا او زحلفو سانیتات کدامای اوش تخفل هاگر ارترا سورا هزبی ایتوپیا فتیروون زرکب مچو کنتات تتکیمو هزبی لبعتاو سرحات که کهید زعن کفوزر لو سرحاد النتن سر عبیوتن زخون ونبدیتات بممحاو کبتی خبابی نی امپریالیزم بوتا مخلان سلام موحسن کلتا بفلاتی هون بزی فلات مس ونبدیتات بمخوان ویون بمتحبار حقروم زور دلو هجيجن جيقوم تردي اوامن تتعيشو من ناب دنب ابيوتنا عن زملسو سبات
رهيس أبلع حقرنا زكايرو قلسي نايهن تصد حدش حبرة سب مولو تساتفون خو قبرو مجففا سلستر حفاش حزبي دبوبن مبراقن إتوبيا أبغونا أبيوتاو سراوتنا دوب مبال نورار سوماليا أبحاتير أوان بمون كاتن بعوت بمززامن نزر أيو نيهن زخفرو لقل مسواعتن بمزخار أب إرتراك في الحقر زركب حفاشون نولو سلام نمرقات إنا هنسات كالسي نمتحازون سقاب حجي بجزة أتساتفو نستوونات أفوام عوثات مركوس بمقبار نطوم كواردوون بسموخ شكوتوز أنهو ومبريتاتن حنساب نحوارون نمقلاي عقونا أبيوتاو سراويتون فسلف ناي إيسا باكو مأكلاي كوميتي كالاي تقلالي أخيبات قويتي قرب زبل نبره إطوم سبعي إيسا باكو نزهابو ساني أنبيبو مسودو وادوش ناي زي تاريخاو وفرا علامان تقبارن هتصر بزبلة نزي تاريخاو يتعويت نوسالين تقباراو مقباريو السرارحانا كلو كالبيروكراسي ناس عزخونن ሰውራውን ሁነታውን ከሆነ አለው በፍላይ በሉ ርክብና ለዓሊን ንጎድንን ከሆነ ግባ ውድባው ቁርጽናውን አብዝመር ሆምርኩስ ምግባር ስተዳል ወይ ናብዝርዝራው መግለጽ ይቅድም ምስጋርና ስጋብ ሕጂ ዝቀር ዝኾነ ህቶ ወይ ውን ርይቶ እንድሕራሎ ጉሉጽን ዲሞክራሲያውን ዘተኽገብር ይካል በሉ ኩላ ስኽ تم بلد ما تشم مبزحتنا ودايم سحالفة من كاف دا أمبر هاب قزيون هاب ساعتون فيتني فيتني محتات ويون رؤيتون مهاب ايكون الناني بقد متاي نتن سعب ومرحو ديموكراسيا ومعخد النت زخفة انكفاتو ازد اوعيناي بسنك حمقنا ديموكراسيا ونت انداد فعنا ما اكلا ونتنا دلدلمو سلطان كاب ايلو حدات سبات كم زود غنقبر هلمن بحقن سلطان هاليوكا ما انت انت زيبلكا لنفس خاي تصبوك نهاجر هاي تصبوك كبداي تسميعني تأمي مسلاني كابزو وقه اخلز ببهارا يتعنكم جيزيون كيدولو حادا خبتا اكبتي يدو حفاب بلا